ما سكن انت وزلا وانا عيكن يزقوني سما فيك جنة ما خايا مني ومني ومني ما سكن انت وزلا وانا عيكن يزقوني سما فيك جنة ما خايا مني ومني ومني يبو